0: is you. Relax and enjoy Itsy Bitsy by night.
1: MashaAllah. لما بوع بكرة الصبح يكون في شي حلو قدامي مش هالقرف.